تتهنج ستهد قرد جالو خياليني عنجتي تلاوسو لتزتاي تاج فكري ما قول لبسو تكازي بيوتن وسيني فراهوين للرامر سلقومكوين من چكي على فكر جمر لاي سلجتو فتصامي لاي ما فكر شنجتو مبابات لمبارا سنماجت من يلو تاليهن يكناش يكناها بلو فكرن غفتو تلو كابك قال لتسفا كارميا مولد معلم يكزين قمنا بكجت مكركم كمشي جنبر لاي صحاين منافك كابك قابوهالا لجمر مجنك قمو خاجم تبك من يلو تاليهن كتلا چامات ان فكر لاي ولد كشنو بوهالا لمي ازما سادد وسن كوين يالكوت لجين رزيه تايجي السن معلم جمركو فقومي تنزيجي كفتصامي وجمركو يهي دون قومي تبقو كتلا چامات ان يفكر سنسكوات تركو بمل يتبكا خلاص سادد يخفلكو اي هايدل عديس هونو اندگنا لفتصامي يالكوت جمارو هوننا اساسا لجمر ستهيد فراهنا.